0: نقطة في البدء.
1: أنا فيش وقت
0: سنكتشف سر عداء
1: وقت ما فيش وقت للندم.
0: الإنسان
1: صور بنبنيها عشان ندمر أي

0: ان الواحد منا حقيقي جنوب فعل ولا حازم ولا لسه مش كمان
1: والله الحقيقه
2: ما تقول

رصيد خلص بس الكلام لسه ما خلصش. قفلت الخط بعت رسالة والكلام ما وصلش. مفيش حاجة ابيض واسود غير افلام السيما. مش عايز اعيش في حرب غنيمة.

0: صخر بتنشق وش واقنا والوقت بيجري ولو حاولت ما تلحقوش بمكنة.
1: ساعتها الناس ساعتها يقلها اللي ما عاشي كل العمر ده كان ساعة تعرفوا بينهم ساعة هيتهيأ لهم انهم خرجوا من تكوين زمني الى تكوين زمني.

0: Yeah.
1: Dicky Sayed from Ashbura Wereya. Nick Sky, Kina Juma Liza Wea. بعد الثانية تحليل معايا جيبوا الثانية سكر الثانية.

مسخ هاي جولد الله اكبر يتنك لي طول ربو في صاحي هاي ذم مول بيتش هي هاي ذم مول نيك احلامك لك الجار مشن نيك سيستمك نيك شبابك فشن نعمل كيما النهضة بلا سيد ننتشر كيما ليلى بفراري شنشر

بتناديني بالسبع واسم الله العالي. قد ما لف وشاف شواف يا ضعاف ومعروفة مين الغالي. بصيت نصيب سمعة من قبل الأغاني، من قبل الراب والتراب والشاب والشباب جاي ياخد مكاني. فنصيحة أخوك تنكاس تنكال كالتالي. السمعة هي الكنز وحبيبه لله معروف. تربينا عمر العز وكسرنا العين مش بلبوسة.

this. Требула махреба ла махода, аменом зайлас. Он аменом зайлас. Шеф, мен ю бенкулатикас. Уди мустафез. كل حاجة وليها اسم. ده اسمه غيز ودي الفصل. ده اسمه تيش ودي الصلصة. فلو ده مت خرصة. فلو ده مت خرصة. انا مسيطر كلي يبقى شوف لي عايز ادور دغري سهل اقول لي جورج شكلي اقصدني جبت رولا جورك انت وصاحبك الهلولي.